0: 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: 3ZZZ
0: 92.3 FM.
3: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.

ومن خواطر اليوم، إن كنت تشعر بالألم فأنت حي، وإن كنت تشعر بألم الآخرين فأنت إنسان.

وثلاث دروس عليك أن تحفظها. أولا: من رحل لن يعود، ومن أبكاك سيأتي من يبكيه، ولا تقلق لن يضيع حقك أبدا. استمع ثم ابتسم ثم تجاهل، ليس من الضروري أن تأخذ كل شيء بجدية.

أما صلاة اليوم تقول: يا رب، يا رب اغرس في نبضات كل مريض راحة وفي جسده عافية، ولا تفارقه أبدا. وكلما توضعت كلما كبرت وارتقيت

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM.

0: ولحظات نكون مع نشرة للأخبار.
1: The following program is in Lebanese.
0: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. لم تكن الحروب العبثية التي ساق حزب الله لبنان إليها على مر العقود سوى فواتير دم مدفوعة سلفا لفيلق القدس الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني، فالواقع العاري الذي يكتشف اليوم فوق ركام البلدات والقرى خصوصا في الجنوب يثبت بالدليل القاطع أن هذه المنظومة المسلحة لم تملك يوما أجندة لبنانية، بل تصرفت كفصيل عسكري خارجي يتلقى نبضه التمويلي والعقائدي من طهران. هذا الارتهان الكامل حول البلاد برمتها وبكافة أطيافها إلى رهينة جغرافية وسياسية واقتصادية تباع وتشترى على طاولة المفاوضات الإقليمية للولي الفقيه من دون أدنى اعتداد بمفهوم السيادة أو الدولة التي جرى قضم مؤسساتها وهيبتها بشكل ممنهج لحساب مشروع الهلال الإيراني وتثبيت النفوذ الساعي لابتلاع الكيان اللبناني. أما في الشريط الحدودي للأعياد مذاق مختلف، الفرح عندهم ليس لهوا ولا طرفا ولا استراحة من مشقات الأيام، بل هو فرصة لاقتناص الحياة من بين أنياب الحروب، أن تضاء شمعة في قرى عاشت ليالي قصف، وأن ترتفع ترنيمة في مكان اعتاد هدير الطائرات، وأن يجتمع الناس حول مريم بعدما فرقتهم إسنادات الآخرين وقطعت أوصالهم عن سائر الوطن، فذاك كله يصبح فعل رجاء وبطولة. يكتسب عيد انتقال السيدة العذراء في المنطقة الصفراء معنى آخر، فكما يحمل الانتقال في الإيمان معنى العبور إلى المجد، يحلم أهل هذه القرى بانتقالهم هم أيضا من زمن الحرب إلى زمن مريم أي السلام. كان الانتقال يتحول في قرى الجنوب كما في كل لبنان إلى ما يشبه الحج السنوي، المغتربون يضبطون مواعيد سفرهم إلى لبنان على توقيت مريم، والعائلات تصعد من بيروت إلى بلداتها، فتضيق الطرقات بزحمة العائدين وتمتلئ القرى بالصلوات والترانيم والتطوافات والسهرات والحفلات، ويحول أيام آب إلى موعد حب مع الأرض والأهل والذكريات. تستمر مروحة تابعة للجيش اللبناني بالعمل على إخماد حريق اندلع في جبل أيتو في قضاء صغرتا في الشمال لجهة بلدة عربة إصحية، وأتى على مساحات خضراء واسعة لا سيما من الأشجار الحرجية، كما تبدو الجمعيات بيئية ومتطوعون وفرق الدفاع المدني في أكثر من مركز في الجوار الجهود لمنع تمدد النيران. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إبلاغ سكان الشمال أنه خلال الليل ستقوم القوات الإسرائيلية بعمليات عسكرية واسعة النطاق في جنوب لبنان، ستشمل قصرا بالمدفعية والغارات الجوية، ومن المتوقع سماع أصوات انفجارات على الحدود. وإلى ذلك تشهد منطقة الزهراني حركة جزوح كثيفة بعد التصعيد الإسرائيلي جنوبا والغارات التي استهدفت المنطقة. النشرة انتهت من هنا، وإليكم نشرة الأخبار من لبنان من بيروت عبر تلفزيون لبنان.

0: في عناوين نشرتنا إسرائيل ترد على زيارة كليرفيلد إلى بيروت بتوحش في الجنوب، غارات وقصف ونسف، سقوط 11 شهيدا و19 جريحا من بينهم أطفال وسيدات، وحركة نزوح واسعة. رئيس الجمهورية: الانتهاكات رسالة واضحة للمسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. الرئيس بري مجازر: اليوم استكمال لحرب الإبادة، وإسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاقات ولجهود إنهاء الحرب. شهداء أنصار ليسوا بنية عسكرية، الرئيس سلام يؤكد إسرائيل لا تملك حق سباحة أراضي لبنانية. عيد انتقال السيدة العذراء عيد وطني روحي، قداديس وصلوات واحتفالات ودعوات لبقاء لبنان أرض الرسالة والعيش المشترك. على سبيل المزاح، وفق البيت الأبيض، ترامب سأعلن قريبا مضيف هرمز أرضا أمريكية بعد إلحاق الهزيمة بإيران. اتفاق إيراني عماني بشأن خريطة الملاحة البحرية في مضيف هرمز وتقدم في المحادثات. نبدأ نشرتنا من التصعيد العدواني الإسرائيلي الخطير، وهو الأعنف منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل نحو شهرين. قصف وغارات وتحركات عسكرية وسقوط 30 بين شهيد وجريح من بينهم عائلة كاملة وتسجيل حركة نزوح واسعة.
1: في تصعيد عسكري هو الأعنف منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل نحو شهرين، عاش الجنوبيون ساعات طويلة من التوتر والهلع نتيجة تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل لافت للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، حيث ارتكب العدو مجزرتين نفذهما طيرانه الحربي في بلدتي أنصار ودير الزهراني، وارتقى خلالهما 11 شهيدا بينهم نساء وأولاد. وكانت قد شهد منطقة النبطية لا سيما تلال علي الطاهر ومحيط موقع الدبشي ودوحة كفر رمان غارات متكررة منذ الفجر. بالتزامن، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة الطيب في قضاء مرجعيون سمع دويه في عدد من المناطق المجاورة، فيما تصاعدت سحب الدخان من المكان في حين لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن استهداف تلال النبطية، فيما دخلت مروحيات الأباتشي على خط المواجهة ونفذت عمليات تمشيط مكثفة بالرشاشات الثقيلة خصوصا في محيط تلال علي الطاهر. كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية لقصف مدفعي متقطع، طاول أيضا بلدة كفر تبنيت. كما شاركت الطائرات الحربية في الهجمات مساندة قوات الاحتلال المنتشرة على جبهة كفر تبنيت أرنون علي الطاهر، ونفذت سلسلة غارات عنيفة طالت النبطية الفوق والتلال المحيطة وصولا إلى بلدة أنصار، حيث استهدف منزل مأهول دمر على قاطنيه، ما أدى إلى سقوط 7 شهداء من بينهم أم وأولادها الأربعة. في حين شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة أخرى على مبنى على أوتوستراد دير الزهران النبطي ودمرته بالكامل، مما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص، عرف منهما الشاب حسن عباس حرقوس من بلدة حروف صدف مروره على الأوتوستراد، وجرح أكثر من 17 آخرين من بينهم طفل و11 سيدة، حيث عملت فرق الإغاثة على نقلهم إلى مستشفيات النبطية. وسجل تحليق للطيران المسير المعادي على علو منخفض فوق منطقة الزهراني، في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن أطراف بلدة حداثة من جهة حاريز في قضاء بنت جبيل تشهد تحركا لآليات العدو. ومع اشتداد القصف سجلت حركة نزوح لعدد من أبناء مدينة النبطية والمناطق المجاورة باتجاه أماكن أكثر أمنا في ظل استمرار الغارات والتحليق المكثف للطيران المعادي. المتحدثة باسم جيش الاحتلال كتبت على إكس زاعمة أن جيش الاحتلال هاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله في النبطية وأنصار في جنوب لبنان. ولاحقا زعم جيش الاحتلال بأنه تم القضاء على قائد منطقة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في إطار استهداف مقر قيادة في منطقة أنصار. بالتزامن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية لاحقا عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين حدث بعد هجوم بمحلقة مفخخة أصابتهم بشكل مباشر في منطقة علي الطاهر.
0: دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب لا سيما منطقة النبطية ومحيطها وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية والقوانين الدولية التي تحمي المدنيين. واعتبر الرئيس عون أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة إلى المسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد من جانبه أن المجزرتين اللتين ارتكبتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أنصار ودير الزهراني، رئيس الحكومة نواف سلام اعتبر أن التصعيد الإسرائيلي الذي أمر بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. اعترف رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف باستمرار التواصل المباشر مع عناصر حزب الله على الخطوط الأمامية في لبنان، مشيرا إلى انخراطه في الشأن اللبناني منذ العام 1985. أشار البطريرك الماروني الكاردينال مربشرة بطرس الراعي خلال ترأس قداسة عيد سيدة الانتقال في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان إلى أننا نرفع أنظارنا وقلوبنا إلى أمنا مريم حامية هذا الشرق، مضيفا أننا نريد سلاما يحفظ الكرامة والسيادة والأرض ويعيد إلى اللبنانيين حقهم في أن يعيشوا آمنين في وطنهم. وقال نتطلع إلى أن نفضي أو تفضي المفاوضات الجارية في روما بشأن الجنوب والسيادة إلى نهاية معاناة لبنان واستقرار جنوبه وعودة آمنة لأهله وإعادة ورشة الإعمار وأن تستعيد الدولة كامل دورها وسيادتها يساندها جيشها في حفظ الوطن. في صفحتنا العربية والدولية مسؤول أمريكي يكشف مزحة ترامب بشأن مضيق هرمز.
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: صرح مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن استمرار جماعة الحوثي في شن هجمات على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب، أتى ذلك بعدما شهد الساحل الغربي لليمن تصعيدا عسكريا واسعا مع تجدد الهجمات الحوثية على ميناء المخا ومناطق محيطة به باستخدام الطائرات المسيرة والزوارق والصواريخ البالستية. ذكرت وكالة إنقاذ في إندونيسيا أن عشرات الأشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر زلزال بلغت قوته 7.7 درجة وعشرات من الهزات الارتدادية التي ضربت السواحل الشرقية للبلاد اليوم. ختام النشرة، إلى اللقاء.

ومن سلوى الأطريب سمعنا خدني معك على درب بعيدي. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على راديو تريتربل زد يمكنكم التواصل معنا على الرقم 94151928. وللاتصال بالاستوديو مباشرة على الرقم 94151923.

وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 30561.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركاً في أي من البرامج المتنوعة عبر إذاعة تريترو بالزد فشكراً لك. أما إذا كنت تريد الاشتراك ببرنامج صوت لبنان، اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. 16 دولار اشتراك عادي، 11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريترو بالزد في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-55 0.

إذاعة تريترو زد سيتم تقديم برنامج تدريب للمذيعين في محطة تريترو زد في هذا الشهر، وأيام التدريب البرنامج التدريبي يكون كل يوم اثنين مساء من الساعة 6:30 وحتى 8:30 مساء في مقر المحطة على العنوان 309 Albert Street, Brunswick, Victoria.

من كل سنة ابتداء من أول شهر أكتوبر تقيم محطة إذاعة تريترو بالزد حملة التبرعات لمحطة إذاعة تريترو بالزد عبر برامجها المتنوعة أي معدل 60 برنامج على الهواء بعدة لغات. هذه هي محطتكم تريترو بالزد، هي صوتكم، هي قصصكم، هي مجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة تريترو بالزد الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم، من هنا من ملبون عبر موجة 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم لها قائمة دون مجتمعها، والآن حان دوركم ليسمع صوتكم. ادعموا حملة راديو تريترو زد الإذاعية اليوم قبل غد، وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات النابضة بالحياة ومزدهرة محليا، لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعاتكم حاضرة عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع تريترو بالزد الإلكتروني أو اتصلوا بالرقم 9415-1923. ابقوا على تواصل، اسمعونا أصواتكم، حافظوا على إذاعاتكم المجتمعية. تريترو بالزد تنقل لكم، تنقل العالم إليكم. إذن تبرعاتكم لإذاعة تريترو بالزد عبر برامجكم المتنوعة، وطبعا عبر برنامج صوت لبنان، لأن ليبقى هذا الصوت على الهواء تبرعاتكم هي ضرورية. ودائما صوت لبنان هو في خدمة الجالية على مدى 30 سنة الماضية، وسيبقى بإذن الله بدعمكم سيكون صوت لبنان دائما على الهواء. إذن تبرعاتكم مشكورة سلفا ولاحقا.

برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة ريترو بالزد، وذلك على موجة 92.3 FM. ودائماً يقدم هذه البرامج لكم جورج زعيط.

ولمزيد من المعلومات عن راديو تريترو زد أو عن البرنامج اللبناني الذي يبث عبرها، يمكنكم الاتصال على الرقم 0413 213 550.

دائما من صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعين أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وللذين يحتفلون بعيد ميلادهم اليوم نقول عبر إذاعة ريترو بالزد من صوت لبنان هابي بيرثداي.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم مع تحيات جورج زعيط، آملا أن تغدو نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام. نهاية أسبوع سعيدة وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: زغبر البيت غلاخة خاصة بقوس ساينس ورك وغزي علم بنهرة خاصة ومجيش المعدانة من هري قل ضياسة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلاخو بات إيذة عثا والقورد مخبي مطاعل تبشو بايث غزي القون مطاعل ببهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدي قوس ساينس ورك قنيل بيت قغبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: موضعانو ثغذر بيث غلاخة روما بيث غلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعما هاشايث في خيلة بخواش الامو تماني قطاتة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية غوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما ومخزياثو قذلياثا وخيوثا درومائي وماتا من قيمياثا وصرياثا المرقنياثا ومانت خيوثا تكديم إيلو بالمردوثة وتشعيثا دروما عتقتا بخاور خدلت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقد روما خيلة وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: The best radio station.
4: The best radio station.
5: The best radio station.
6: 3ZZZ.
7: I want to listen.
8: I want to listen.
9: I want to listen.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
12: 3ZZZ.
1: 92.3 FM.

شمانا مخبة قابلو خن يون بشينا جو خرزت اديوم يومات براسي لقاتو خن هاشايت من لبا مصايت اتصيتري نقزط لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمّا.

شما را مخبب دارن قبل نخم شنق دقیقی تمن علدا پرس قالا خرز دیشان آتورایم پرس لقاتو خون هشاید من لپا مصعای تطسطر نقصت لا اف ام تومون وشم ملداها لیشان دیم خلیا اما خون بت آو قدا حصاعت یاقو هاول و مدرز یول هاول من دیت سیدنی بشورای دا خرز شما را مخبب مخوب انت مدن قد قا کتاوا مطیل الیدن من جورجس أغاسي آون إلى خد شمت يوبالت أشينة من داها يوبالت أشينة جوبيلي قاتوخن شمانا مخبة خمشوختا قتيوة زميرو آخونو ناخا ايوان اغاسي قتيل هماشا بخايا امان وقامت ابنت الى مشونيا من دن خي زونناي الخي ابديناي اها خد شمت خاصاد قومن بمار لخاصاد قوم خزدا خزدخلي دانم طيتلا ادنيرا شمطخلي ها أبرر ويخا أن إلاني أن قصري أب أن كرماني اتمانينا كتلينا اديا اكل سامن كيل من ديا من خط أخشي ريخي بض آيوخ خصدا اتخيني أخنا بدرايوخ

بدرايه وخقاله اتبمن صهيله من شرشرياتا قالا شيله نتيات دناشه مليانه كتانا طرانه دويره ولبه تربانه.

مدبني بقوارخ لينا بضاين آخت إن طبيوخ لينا بغزاين أخنم بجهاية آني بغداية أخنم ببلاية آني بخايا هل إيمن هاوي هاو بابا ساوى بزراي خطة بولالي داوى هل إيمن هاوي الله بسبارة بإيداتو بقية أرأى بخبارة هل إيمن هويا من كي بشويتا إيمن بتشريا ششلتم إيدا بتمقوخ هل نابس خريطة كمت نبلخ برخطخ مدرم شاريطة خصاد قوم خصدا خصدخلي دانم طيتلا دنيرا شمطخلي أكار قوم مقلا شقلخلي دانم طيتلا اتقالا مرمخلي بتأمر قاتو تشيبو الدنة مشخياتي اتتمقرو قئيوان غاسي ابشنة وهل اديم يوما تينا أني شيرو بكتاوت قا بني أمتن مخبتها

شمانا مخبة تاز خرزة لقامة ومقرون اللي قاروخون بتخيوتة قشيشة بولس سهدة قشيشة بولس سهدة ليدا وبشيت ألبا وثمانية مؤطس شوى وشون يلي من داها ألما شيت ألبا وتصمو اشتيت لا مشتسانة قبارة ورأي قمايا أتئيتا إيوينجاليتا برسبتريتا إدقاتو راي بتهرم بولس مش لديدا ترسر بإيلو لشيت ألبا وتمانيمو أطسي شوى جوماتا تشاراقوشي بدشتة أرمي بابو إيوا لآزر ويموزي ناناجن اتكي بيشا وقريتا نانو لآزر قما شختت شولا ققنيتت سنقاند بني بيتا زل روسيا إن لزو دمن خا شيتا اتبقواري و من بيشتو تاما جون خرايوتا ورخقا من ناشو خزمانو جبنو شايوتا وبشيتت ألبا وتصمو طلا منيخلي بولس هالبت بولس بضانت من يختد بابو لتوال زودة من اشتشن يمو مهيل الأرمي ومتولة يوم اضرشتت شليخوتة درسناي بشمت مسيا وطاما قد قاريوة بولس بشتلجو هاي مدرشتا هل شيتت ألبا وتصمو خدسر اجا من بر اختام دقريتو مصقيتا رشما ايتا ور البلخانة قشليخوتا ارتودكسيتا دروسناي بشيتت ألبا وتصمو تمانصر ام خينا اطوراي بأراقة زل من أرمي الكرمنشا وبشيتت بر هذا أم يمو زلون القزون ومن بر هذا ينبر تريش النخينة بيشتا طامة جو قزون زلون الهمادن وجو همادن إيوة دبيومت أطصب كانون قما يشيت ألبا وتصمو إسري تري قبل الهدما يوتت إيتا إبنجاليتا برزبتريتا وشوريلي المقروية جو مدرشتت إيتا بهاي امديتت بشلا اتبشلا مشتستا ابشيتت ألبا وتصمو إسري طلا هرب هاي الضانة ويلا بقرايا تيولوغي الكس تري مشخدانة أمريكاية بشمان الدكتور كوان ومدري قاشا ليوانكستن وبشيتت ألبا وتصمو إسري أربا شمان مخبة أم يمو ضرن الأرمي تا اتمقري جو مدرشتت للي أنت إيوا تشليخوتت أمريكاية إينا خدشة لأورا اليوم منيخلا

رابي بول الشمانة مخبة تلتصر بكاموس تشي تتقلبة وتصمة وإسر إشتا زود لي أم مياقرتا أما برات ناخ شمعن وصورية ومدري قم هابيلن بورخلن هالبت تاما وبوراخيه ويلي بيت خقاشة أمريكاية إيتا إوين قاليتا بشمت قاشة كريستي ولسن على هبرخيلي شمانا مخبة بيولت التريب ناتي وخابرونا براتا جورتا بونس قد بشتا لتا بشيت ألبا وتصمو تلايخا إنا باشمتا بشيت ألبا وتصمو إشتي خمشا كدبر تلاي أربش النوا من يخلا براتي دتري دورس دورس بشتا لتا هالبت بشيت ألبا وتصمو تلاي أربا وبروني أرنست زي بشيت ألبا وتصمو تلاي شوا رابي بولس هل شيت ألبا وتصمو تلاي طلا ات مدرشتا ات متخرالا بتختيوا بليا وبقريتا ومقريتا اينا سابب بهاي شيتا كل شوت آست مدرشياتا تشليخوتا امركيتا بشلون سوبية الوزيروتة مرضوتة عين إيوة قريتة وملبانوتة إتئيرا بدأها شمانة مخبة رابي بولزي بشل شدرة لمديتة إتمشهد الطامة جو أمرا إتبذكريه إيتا إيوين قاليتا بالخوا أخا قاشا يعني نخدم رقشيشة قاشا بول السهدة بشلي سيما بشيتة ألبا وأتصم وتلايت سمانية هرقوت هاي مديثة وبشيت ألبا وأتصم وأربي أتصا بشلي تشيدة التهران التقبرانوتة إيتا إبن قاليتا برسبة ريتة أطوراي وبقاها مديتا بشلا سوبيتة القشيشة بول السهدة جو تهران جميات إيتا ويلون جو أمرا آتيقا قالولا ات شابر أرماني إينا بسبب من يانت آتوراي شمانا مخبة برسبة راي بآهم ديتا بزيادة و بقضانت رعيوتة قشيشة بول السهدة زونن أرأى أي أرأى إيوا بأمير أباد تشوريلن لبنايا خا أمرا جورا وشابيرا قايتا إبن كاليتا آتوراية وبشنة تنبر هذا بشل سيما ومقدشة بشمة إدمر توما

قشيشة بول الشمانة مخبة سهدة بلخلب قشيائيت قائتة وقمر دوتة أمتو بمتوتة كلاسة دمالبتة هيمانوتة ولشانة ديمة وببريتة شوتابوتة تشالش كريسيانوتا قعليمة هاو بخشي خوتا بشلي جوبيا مضبرانة خويادة ايتا ايوين قالتة ايران وبقاها درغازة اودلي شولانة جورة قمنتيتا ات ايتا قشيشة بول الشمانة مخبة سهدة رابا جاها اودلي اغزق يا الامريكا والاطروات ديورب وتبقلي ببرسوبة جور الدنيا وهم زملة عمي بيومان خراي ديرخت نيسان شيت ألبا واتصمو خمشي خمشة شرك لأخم دبرانا اتخويادة ايطاتة ابن جالاية ايران وجو جميتة ايطا برزبتريتا جمديتا اتلك موهنج ان الى جو غدانتن نيويورك هات خين شركان بآها جميتا زلن البيت خوارا وايت هاوس اين ايوا جو واشنطن وتبقلي شمانا مخبه ببريزيدنت ايزنهاور وش قلن شكلا دتخارا أم آها رش أمد أمريكا جو آها جميتا قشيشة بولس غزيلة اطرأيا وكاروزا رش مايت ايتا الجابان عن نقويوة ومن آها رابا وجبلي اي من طيل النوبة إلو ومت مكروزة و بربيمة هالبت رشمائيت مغبرة ايتا جابان بوش لقاملة من ايتا اطراي ين اطروات خينة اوب من امريكا هالبت قاشا بوليس بكاروزوتو جو امرا ات ايتا ايوينغاليتا برزبتريتا اطراي بمديتا ديانكرز متولي رابا كار متولي رابا كار الشمانة وبكل دوك خيتا بتبقياتي أم آتوراي بربزب أمريكا ورابا بشلي مخبة بكلي

قشيشة بولش شمانة مخبة سهدة إيوة مخبانة مردوطة وصبرا يوتا وكي خابطوا السايومة والكتاوة والمترجمانة اتكتاوي وباري باري وهر هادخ من داني كتوياتي صبراي وتشعي تناي رابكي مخبة السايومة ات بولطيقاي امشمها امناخا رابي بنيامن ارسانس وامنا ايد كي خابطوالي ات كاتو وخيك ما جاهزي من زوز جانو كي اودوا خيريات قوري وطيماني قا شولت وقتا وبصمنت دكتاوي هاو جانو شمانا مخبي هدره وكتاوت اتزمريات روخنايت ايتا ايوين كاليتا تاتوراي ابشيت تتقلبو وتصمو خمشي اربا واب كتاوت هو جايد لشان اتوراي ابشيت تتقلبو وتصمو خمشي خمشا مناخا قشيشة بولس سادة بصبرا اديوم طلوشي بخمشة صرب كانون تريانا شيت تتقلبو وتصمو اشتطلا جو تهران شونيلي ال أبدوتا بتأمر قاتي آلها من إخلق ويولو خسامة جورا جوملكوتو شمياني.

0: شما مخب در خجقي تأموخن وبتقبلخ ربي يول هاول من ديت السدني صبرا وهلبت بتمقرو لي قاروخن مدري خمدن ملو اديو ربي والقابل خشينا قم يقروتوخ من عندها برس قالة ريشب الزيت خرزت لشان عطو رايا باقد بش ماي وترابيول
1: طريقه شخيت اماكن وبتقبل الربي يول هاول من ديت السدني سطرا وهبت مقرود قاروخون مدري خمدن ملو اتيو ربي والقابل خشينا قبل قروتو من عندها برسقالة ريشب الزيت خرزة لشان عطو رايا تاقد
2: الباسيمة رابا ميقرياكم البتة مخاضة كي بقرا قالي صبيلة
0: رابا صبيلة رابا صبيا
2: بسيم رابا ندري شلامي وخبي قبل شاموع دا برسقالة خلية أشورايا من ملبون وقت من سيدني خير دال هاويل اديو بقت جرب مقارن سامت ريانا تشوعيتها ين قصة يارختها والتيقيتها تخد شمت أرخط رمشا أرخط سهدي
3: Hello.

0: Hello? Lisa here. Hello? ليه طلعت لامتير زميلوس
1: ربي يقول بشمايت باقت باقت
0: لا ليتن قالك طيلة الأمارة
1: ربي يقول بشمايت
0: أدي إيه بشمايت

0: شمانا مخبب دارخ جخيتا عمرابي يول لمضايا همونا بشمايل هدي ربي والشلامة لو خجخيتا
1: عزيزة دسيمة رابا بشينا مني شلام هي بشمايل سباري
0: باقد باقد ربي يول
1: مدري شلامي وخبي كتولي شي اموان دا بسخالة خليا شرايا اديو بتقارن سامت ريانا شوعيتا يا رختة انخا غدا قصة يا رختة تخد شمت أرخت رمشة أرخت سهدوتة البتة دير ختامة دو سامقامة تيلي بيمارة رامن قا چلبت قد لا أودي تنباسد بروني رابونا شمي شوك من أخنن أخجي تهديري وخلخها وبتسامت ريانا هتخشارويبن ان بس مالوخن هج لا بلطة من نوخن سبب لا منشيتن ان شمانت اشوراي اتيقت متوي وتلبنونه والبناتوخ مقودنا خدت الشمانا اتيقه ومخيتا وزريتت خا خبة اشوراي ومتنايا شاريرة خاتة جاوت امتن اشوريتا بتيوالوخن مرأة ريشة وخدري أسقوياتي بخيوتا أم شلطانا ونخراي وقمت أنوتوخن ميقرى باب الترابونا شم الترابونا إيوة ألتت أنك ما شني في شي لدويقة وأختن جوآها خيوتا تلا رهطوتا وجنجارة فخلطتهم زملي هتخا ليلة ما نايت خلطة من نوخن إليه بتمبلغتت أن شمان تشئيت ناي إلا خائقاري لك آها تخمنتا بتبتخغ دا أرخى أمتنيتا خدتا قيلبانة تشئيت نايا وليشانا وإسكيمت سايوموتا سبريتا أشوريتا بتآها كهش ياروتا من آني لام همني بنونة أمتن قامتا وخرتم آني نخراي قائم هج تخمنت بطرابونا لها ويلوخن التد اتلن خا رخمة امتنايا رابم همنا بأمت آشوريتا وخامن مدبرانوتا بت أسيري ترابونا إلي جاو ورابا بستايوتا اتلن بالإغداد وخدريا تشلوشي لي ينجاروبي لبقشيوتا قاخورارا ينتحرير ترابونا وبدايموتا متخري لجاود أمبورو تسنادي لبجديموتا كدخيوتا ترابونا وإديوم أو مريزيوا وتجبر أرخت مر أكتب آها يوم قامايا صومت مشلماني ين رمضان كمت فيشن وتندلا قموتا برسلوتا زرقتا بهرت قيدمتا وبجيانو لا سوزجر من رابونا تخابوطي وأبقاو لراقة أمي التد إتوى لموت آنوتا بترازيوتا توزيروتا فشتي وشقلتا كخورارو قرب دانا من برخ تملهم زمتا بقر بابا قمودي أن قومياتي وقمودي فاشت وتندلة وقطيلة مر رامان تلاهيشن خبتة وبتخا شهارة وخقرة ين افتخار بجانو دلي من سبب إيدة جاني قطلي قبابي شو اللي يخجلون وشورينون جاشوقي خاب أينت أوخينا أب رامان فرتل الأيناتو قامت البمت يمة وخرطة البمة خابر أو خينا هل تمطيل مدرش البمة يمة تمرة مودي طلخ قبابوخ هتخبو قرة جوب لرامن بغداروخة ما تشختا مدرش بيماري وانت أنا بإيدة جاني فطلي قبابي يطأت قامودي من سبب رابونا أخمض إيلي قاتوخن إيلي رخمي وخبي وشريرة قاتي هل آها ربابا تمزومي ون أموخن وأبزي إلى خامن مهمنا جبار دومتن آشوريتا وتبيشي ومدوكا بيتخا برصوبة ويرا بشنة سيبوتا بشمة أخشي آتورايلي خاناشة شختانة شوبا لم همنا بآلاها ولاب أمت آشوريتا خب قزوزة وشتيات مرويانة زوبن قرابونا رابا أرزن وكخينم أخرابونا بكل هالسنايوتا أو برسو بويرا بشن سيبوتة متخري إيوا بابي تخمي وجروسي وخادر قلاية كل من مود بخب أمتنايا وتبلخاني لكي يترانا مرضو تنايا وهيرت ابني أمتن مقروينا طاووتا وأدرانا كشلفت سنيقي تأبن لنا بوليتيقاي وبتخاطر بيدا وقنيتا فرسوبيتا جانا قاميتا وخرطة الشلطانة بابي زوبنة قهدخة أمتناي هيراني وإتلن خدرية جوانقي تفيش نمطلقي وقطيلي بدآها باقوري وين هيد شميتن بدآني سهدان خارايد فشلن دويقي وتندلي هالموتا أخشي بخاني شطاوة باقوري وين البتة شمي وخامن شواوي إيوة مر بابا ترابونا وشتقلي إن رامن بغدا خمتا ين بشربت مبين جوباتي مدرش بوكر هدخا داخي يطخ إن بابي ليوة أو ناشد مضعيلة قناشد شلطانة بتهي مانوتا وبالخانة بوليتيقاية آني سهدن مودلت بيشي ودويقة وتندلك موتا بتهي مانوتي امتنيتا وجوجيتا أبزي بشلي مضعية اتوالي خمية خدرية شماني تخشم جوانق آتوراية يطن تراب دخينا وصبية وتلاهيجي الصورة بوليتيقايا تفيشي ومقروقة مشتقلان جبت قطرة أم خشم صابطويات ملخمة بدجلة ودبت ممطيوة للقاموتا تلاهجناها خجمة مهم نقوبلن أو جنجارة ظالموتا بإدات الآني تشافوري بتخاطر تخامي وقعاني دخية والآني تبلخاني نجو خقل أمتنايا وخيروتا ابن أمتن بس كهات خناشا خائن أغبابي تلاقيرت وسروانت آلاء وتأمتي وبالخانة اللي خاجاشوشا ينجاسوس ومنطيانة خبر دجلانة وكل قوميات فرصوباية وأمتناية أب إيتناية فشي وقوم أمتنائيت وينجاوت غدا بيتوتا كشلطانة ظالومة ودرقولاية وسنيانة أمتن وتوديتن كخشمة فرصوفة جباية نخراية لسافوية آشوراية قبد أسيري وين قموتا بتخاطر قنيتا فرسوبيتا القابول اغداش ما يوتس ارتا زوزا كشتيات مرويانة ليتون خشاوة هتخا خائن جارج فاش تلما ين قطيلة يهودا سخريوطا رقش لب خلط بسافيتة مشيخة تندلال جانو الموتا لياوة خطوصة قاتا تآهل تنبا تشلخا سبيانا تخناشة خالص وصفية قموتا بس داخي أخنا آشوراي كلن إتلن خيانوتا ين خزمايوتم أغضاضي وقايم خاصة بيانا الموتا تخشواوا ين خورا من أمتا جان آشورايا مأخرابونا مهمنا ين كل من تاوي مودي أودخ أتمستت هدخ الشخطة من جاود أمتا إيمن تمزم لرامن آها وبوقره هيتش خلا جوبلي وكله يبشلو نشتيقي وباتشور بأينات الأغضاده هر هذا رامن مغدوره والأينات بأينة خابر أو خينة هل تنفلهم بأينات يمة ومرة خلتي يمة رابونا آها قطيت جارج أنا بجاني قطنوالا وبيشاوة ممتا بس بوش سباي أنا بجاني هاون وديانا وقاطولا من جيب خخينا هاويوا وإنها وي وخاء شراي أمتنا يخينا ثم الأي واجبوت قتلة بابي موجي بتأمريتن و يجي أنا داخي وبتموت باتا بتبتخن والأيناتي بأينة خزماني وخرواتي وشواوي هر هذا بأينوخن أديا يطئيتن وقد بابي بجانو سوفي لقرابونا بيدات الظالمة قموتا لأمريتن وخي جاند أو أشرايت قطلي قهد خسبيانت بنونت أمتي وآلها خاميل ويول خي ياريخي ونطرق أمت أشريتا ومودي بتأوديت وأنا برونة خاسة بيانا ومقتلانا بنونة أمتا وداخي بتبتخيت وطرأت بيتوهن قاتت أورنوا وهمز من وهد خبتشل خيروتا شل داخي تويا ختيت هاويت قد أخوني بأمت رابونا اتلي بلدوتا بتشل مندي تشميلوهن مني وبالزودة وبتبايش فلطة خيرة وهاوي بدايمونتكم أينوخون قرب دانا أخت إيوة من قم طلاتا شنة وبتخيي وبالغ بكل خيروتا إجا قربنا يما رابا بش قرب الرامن وبوشطلا تروي درانانو وخبقلا وشوريلا شاقي من شقيات يما قبرونا ورهادا بابا خربقلب من شقيات الدم أتخادوتا شرشوطي ومن أينات كله أهم ودلت أب آدور شقل جرأت وقربن الشروكي جاود آني دم بغزاي وبأينات كله باين مدأن غداما ودآنوتا كريتا بود آدور برونس أورا وخاراي تشلبت وخاليما قربت شواصر شنيلي شيتا قامتت بتصوبة شوري أم تلميدت لتوى لهيش خوروتا أمي ولازي همزمتم أخ قامتت أودوا خوروتا قلتت غداز دوتا جرتا ورتي وجاوت لبي من برت غزيل الآي أرخصا وانتت شمطت ترقى فأني دخش الظالمة ين شرطة أو بوليس وأم آني صيدانة وباصوية وخميانة شلطانة قويرة كلية وقنيزة ورجادة منصدوطة وزاية الآن قيسة وخطر خليمة ريامة وصلاية بريشة أخون وجورة رابونا بريشة بابي أبزي أو ناشة جورة بشنة لا رخمة وتلهج إيقار اليمة غدا بختة ورطة بشنة سيبوتة إيوة خافوطة الخاموية برونو ريشة قنة رابونا هر هذا أو شكل دمت أخونه ودبابي خويط بإغضاده تبدأ يموتم أخا كابوشة إن كابوس كي خازيوة لجاوة خلمانو أجزانه ولا أختي آها إلا أب إماما ينبيوما جاوة خيالو كي خازيوة لبكل قوميات الظلمية الخينة خازيوة اللخ بتجالن ختام سامت ريانا بصوري وين شاوقت قادم بتمم من السايومة تليتا وهيتم باسي مرابا شاموعي وميقرياق وخوني عزيزة هيت باسي مرابا هي أول تتقى برسد فوشن بشلامة مني
0: باسي مرابا رابي ويلو بيوي قطب قبيو خمدري بشاو

شمالا مخبه هلا خبتات خلخو تامت خرزت دميوما همونا وخم الله خونش كل خون خيوترانا من داخل دخام الله مقرو تقاتو خون بيوخ بتبق بيوخون خوشي بتاتي وهل تبق بيوخون بتأمرقاتهم بوشم بشينا من يول هابل ومدرز فيودر نجاريان وانا زي ياقو هابل بوشم بشينا